واجبني لو هاي هلا لا قلبي اشعل وما صبت لك حيله منصاب معاك الويله تحضري فيها يا الخليله وتكوني معايا قليله.